هنا ربي كاين برايان ادم سو انت تبين نقول ما نشتبين ما نويت رشتي تون دي واحد كوهابتر ما توال بعد بتيش تبين تبين دون ميشيل ولا نو دي كوانجي توت نيجي نابوت كنشكا دوجي